0: ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع الدنيا مش هتقوم ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع الدنيا مش هتقوم الا ما تقوم وتشوف خرع انا قلبي بقى متخرط ولسه في الكلام بنخدع بقيت بشوف من بره كل مره كون بخترع ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع الدنيا مش هتقوم الا ما تقوم وتشوف خرع انا قلبي بقى متخرط ولسه في الكلام بنخدع بقيت بشوف من بره كل مره كون بخترع
1: طريقة حديثة ما هي هذه الطريقة؟
2: أولا
1: معنى أنه الفرد غير قادر على ضروري يكون لجنة مكونة من عالم مفتي يقدر يرى الجامعة الشرعية أستاذ فلسفة يستطيع